0: Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué es lo que sacás de sensaciones de este partido?
1: Bueno, lo que buscamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos, porque la verdad que se lo merecen y bueno, han hecho un buen partido, más allá de que no venían jugando. La verdad que estoy contento porque bueno, le dimos minutos a todos y eso es muy importante para nosotros.
0: Era lo que buscás, pero también hay un alto grado de credibilidad de parte tuya. Hoy lo pusiste a Palacio de lateral derecho, que son cosas que se prueban. ¿Los jugadores creen en cada decisión que toman ustedes?
1: Sí, sobre todo que dan una mano al equipo. El equipo hoy lo necesitaba. Creemos que en esa posición no queríamos arriesgar a Nahuel, que venía de una inactividad. Gonzalo, que no... Lo queremos cuidar porque la verdad que son posiciones difíciles y bueno, Pala nos dio una mano por un eventual problema que podamos tener en ese puesto.
0: ¿Cómo lo viste? Bueno, Leo te volvió a convertirlo, Chelso también. El gol de Lautaro, de algo, de las cosas que vos querés de sensación.
1: Bueno, sobre todo lo Chelso que no ha podido estar en el anterior mundial, Lautaro que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo. Contento y ahora se viene lo bueno.
0: Bueno, lo mejor y felicitaciones. Ahora pensar en Cabo Verde.
1: Gracias, saludos.
0: Gracias. Bueno, Gio, todo llega, me dijo Scaloni, y te llegó este momento inolvidable para vos.
2: Sí, la verdad que fue una emoción muy grande, más que nada por todo el recorrido. Al final, no sé, debutar en un mundial con un gol.
0: ¿Emociona?
2: Sí, la verdad que es muy emocionante, pero... Más que nada el recorrido, al final me tocó estar en el Mundial de 2018, no me tocó jugar y bueno, la verdad que de ese momento hasta ahora pasamos muchos momentos y nada, lo de hoy es inolvidable.
0: ¿Qué te dijo Leo Messi? Que imagino, porque hiciste el gol de tiro libre, ahora gol de él, gol de Lautaro.
2: Sí, la verdad que fue una noche completa, ahí con Leo estuvimos hablando un poco en el entretiempo de tiro libre, del movimiento hacia el arquero. Y bueno, muy feliz también por él que volvió a marcar, está muy feliz, muy enchufado y bueno, nosotros empujamos atrás.
0: A pensar en Cabo Verde y me alegra mucho por vos.
2: Muchas gracias.
0: Chau. Tocho.
3: كابتن علي علوان يعني مباراة كبيرة النهاردة يعني يمكن اتأخر دخول المنتخب الأردني قليلا في أجواء المباراة سبب التأخر في دخول أجواء المباراة وسر التحول بعد النص ساعة الأولى يمكن
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم هارد لكلنا لعبنا مباراة كبيرة أمام منتخب بطل العالم منتخب كبير عنده يمتلك أفضل اللاعبين بالعالم أتوقع أنه قدمنا مباراة كبيرة مباراة بتليك سمعة المنتخب الأردني كنا عارفين على الأوراق المنتخب الأرجنتيني بتفوق علينا لكن كنا ند قوي كنا نلعب ببلوك دفاعي واحد صحينا بعض الفرص الحمد لله رفعنا رأس الشعب الأردني في هاي البطولة إن شاء الله البطولات القادمة بتكون أفضل وأفضل إن شاء الله
3: نقدر نقول ختام ناجح لمشاركة تاريخية للمنتخب الأردني أول مرة بكأس العالم
4: يعني بصراحة هي مشاركة أكيد تاريخية اليوم عرفنا قيمة شو يعني كأس عالم لما لعبنا أمام الجماهير الكبيرة هاي أمام فريق كبير تعرف القيمة أكثر حكيت للاعبين إن أنا فخور فيك وإن أنتوا وصلتونا نلعب هيك مباريات كنا نحلم وكنا نتمنى نلعب هيك مباريات كبيرة الحمد لله صرنا نلعب هاي المباريات صار الشعب الأردني يشجع الأردن في كأس العالم ما نروح نحضر لباقي المنتخبات بالتوفيق لباقي المنتخبات العربية اللي ظلت في كأس العالم واللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله بحالفهم الحظ في قادم الأيام إن شاء الله
3: هارد لك يا كابتن وشرفتونا كلنا
4: الله يخليك
3: كابتن محمود هارد لك الخسارة ولكن مباراة تاريخية ومستمر المنتخب الأردني في فرض شخصيته الكبيرة في كل المباريات الآن بها لحد دلوقتي
5: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بحكي بداية قدر الله ما شاء فعل الشوط الثاني كنا حابين أنه نرجع في المباراة أمام بطل العالم قدمنا مباراة جميلة لكن كنا حابين أن نفرح الجمهور اللي جمعنا وجمهورنا اللي خلف الشاشات نحكي لهم هارد لك بصراحة إحنا كلاعبين ممكن الأداء شوي يشفع لنا لكن إحنا من داخل أنفسنا مش راضين أبدا لأنه إحنا كان طموحنا نطلع على الدور الثاني وكانت فرصتنا أنا شايفها بصراحة سهل كثير إنه إحنا نطلع صحيح معنا منتخبات قوية لكن إحنا يعني المفروض كان لازم نكون أقوى من هيك من ناحية الشخصية ونكون عندنا شجاعة أكبر في الأدوار في البطولات الجاية إن شاء الله بحكي يعني كان بنقصنا انه احنا نكون واثقين بحالنا اكثر. المباريات الجايه مش لازم نقلل من حالنا شو ما كان الفريق اللي قدامنا، احنا قادرين نلعب وقادرين نسجل وان شاء الله بنشتغل على الاخطاء اللي صارت معنا في المباريات اللي جاي، وباذن الله انه يكون البطولات القادمه ان شاء الله انه نوصل لمنصات التتويج من ناحيه يعني في البطوله القاريه لكاس اسيا. وبنحكي لجمهورنا هارد لك وبنعتذر منكم كثير على النتيجة، وبنعتذر كمان على الأداء، احنا مش راضين على النتيجة ولا راضين عن الأداء. بإذن الله انه يعني النشامة فرضت شخصيتها والشماغ الأحمر حاضر في أكبر محفل لكرة القدم في العالم، ونحكي إن شاء الله في الأيام الجاية انه يكون منتخبنا أحسن وأحسن.
6: شرفتنا يا كابتن، وبالتوفيق في المباريات اللي جاية كمان وفي البطولات القادمة
5: إن شاء الله. شكرا لك.
7: Lenovo AI helps you do a lot, like a lot of work.